يسعد صباحكم، أنا اسمي غسان، عم تسمعونا على برنامج High Plains Morning على إذاعة High Plains Public Radio. Good morning, this is Gus from Los Angeles, and you're listening to High Plains Morning on your member-supported High Plains Public Radio.